0: عليكم.
1: 12 ايام.
0: من اي عيله هذه يا خال؟ 10 ايام.
2: 10 ايام 12 يوم زين. ولدت بستة.
0: انت امها؟
2: لا انا ما بعرف.
0: شو اسمها؟
2: ما اسمها.

0: ركبت عليا
1: ايه
0: اه ما والله يعين الدنيا
1: لازم تصحى بيها حياتها مستقبلها ودنيتها واحلامها
0: كان جايين خاتم من يافا خرزة مش خرزة بتعرف على شط يافا في زي هيك حجرة لقوها على الشط رز قلم فلما عرفت صديقي من القدس انه انا بدي اسمي يافا راحت شرطها وعملتها خاتم وبعتت لي اياها مع روح
1: تجيب لك زي واحلام ان شاء الله كل هذا مع الله ما تقلق المهم انت بخير وكل اهلك بخير وعيلتك بخير
0: الحمد لله مكتب التصوير راح وهي البيت
1: يلا معلش
0: والحصاله
1: عن جد كثير فيها
0: ايه
1: كثير